0: بينك وزويل يشمك كفو بنا موسى بوكان يشمك
1: سانشا كوكا فو
2: موستفا
1: نعم درسو كرنمين كان
2: أجنا باسا يزو Zako sabu nyora tambanaria zeku dara izo. Uchiri kuma road runner, taku ma broiler mwana mai dog bata.
1: Ay!